يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضربوا

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: مجرمون.
1: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

معون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المسلم.
1: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمةً

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أُلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.

كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون.

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسترون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

الآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الرصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

عِلْمًا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

قيل ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

حمود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

زينة، وأن يستعففن خير لهم، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.

يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حطي الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، فكل اللي دي يسمعنا على موجتنا 105 ميجا هرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. سؤال مسابقتنا اليوم يقول: أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي؟ هل هي الكويت أم الأردن؟ طبعا تقدرون تشاركونا على أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 55 46 31. وأيضا مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، فخلينا نبلش رأسا باتصالاتكم ومشاركاتكم. وعدنا أول اتصال نقول ألو ألو.
1: ألو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
1: ريم.
0: ريم، يا هلا بريم. ريم، أي من هذه الدول تعد من دول الخليج العربي، الكويت أم الأردن؟
1: الكويت.
0: الكويت. طيب ريم، أنت حاليا داخل أو خارج المخيم؟
1: مخيم. شو
0: يعني بمخيم أختارين؟ لو إذا حضرتش عراقية بمركز الأمل؟
1: لا، سورية.
0: سورية. طيب يعني أنت حاليا بالمخيم لو خارج المخيم؟
1: لا، خارج المخيم.
0: خارج المخيم. طيب ريم، شلون الوضع الصحي حاليا يعني بمناطقكم؟
1: منيح
0: الحمد لله يا رب. والمشافي يعني مفتوحة دائما، الأدوية اللي بيها يعني زينة؟
1: زينة
0: الحمد لله يا رب. طيب يا ريم، نورتيني كل شهواية وأسعدتيني باتصالك. وعدنا أيضا اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
2: أم هيثم.
0: يا هلا بأم هيثم، شلونك أم هيثم؟
2: والله الحمد لله، مشتاقة لك. شلونك
0: أنت؟ فدول عينك. أنا بخير دام، أنت بخير؟
2: الله يسلمك يا رب.
0: حياتي أم هيثم. أي سمعت السؤال مالتنا لو عايده؟
2: الكويت. لا، الكويت.
0: الكويت، تمام يا أم هيثم، عاشت إيدك ونورتيني هواية. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: وياك محمد.
0: يا هلا بمحمد. محمد، أي من هذه الدول هي من الخليج العربي، الكويت لو الأردن؟ الكويت. عاشت ايدك يا محمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال اخر. الو الو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
4: بلال.
0: بلال. بلال، اي من هذه الدول من دول الخليج، الكويت لو الاردن؟
4: اكيد الكويت.
0: اكيد الكويت، شطور بلال ونورتني. وعندنا ايضا اتصال اخر. الو الو،
5: هلا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
5: يحيى.
0: يا هلا بيحيى. يحيى، أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي، الكويت أم الأردن؟
5: الكويت.
0: الكويت، تمام يا يحيى، عاشت إيدك ونورتني باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو. ألو، يا هلا ومية هلا، من وياي؟ ما سمعت الاسم. عبيد. يا هلا بعبيد. عبيد، اي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الاردن؟
6: الكويت. الكويت.
0: الكويت، عاشت ايدك يا عبيد، نورتني. وعندي اتصال اخر. الو الو،
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
7: زينب.
0: زينب. زينب، اي من هذه الدول من دول الخليج، الكويت لو الاردن؟
7: الكويت.
0: الكويت، شطورة يا زينب، وشكرا لاتصالك. وعدي أيضا اتصال آخر. ألو ألو،
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
8: عبدالله.
0: يا عبدالله. عبدالله، أي من هذه الدول من دول الخليج، هل هي الكويت لو الأردن؟
8: الكويت.
0: الكويت، شطورة عبدالله، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو،
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عيوش وياي؟ عائشة.
9: صح.
0: صح. عائشة، أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو أردن؟
6: الكويت.
0: الكويت شطورة عيوش، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
10: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
10: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف. إيلاف أي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الكويت لو الأردن؟
10: الكويت.
0: الكويت، عاشت إيدك يا إيلاف ونورتيني باتصالك كل شهواية. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة، يا جماعة على الخط. ألو ألو
11: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
11: نور.
0: يا هلا بنور. نور أي من هذه الدول من دول الخليج؟ الكويت لو الأردن؟
11: الكويت.
0: شطورة نور، وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
12: ألو مريم.
0: يا هلا بمريم، شلونك مريم؟
12: الحمد لله، يسلمك الله.
0: في الدول عينك مريم. يا دولة هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
12: لا الكويت.
0: تمام يا مريم، عاشت إيدك ونورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟ أم سامي. يا هلا بأم سامي. أم سامي أي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الكويت أم الأردن؟ ما سمعت الجواب واضح؟ أكيد الكويت. تمام يا أم سامي، عاشت إيدك ونورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
14: ألو مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
14: أنا من حمص، روان الزين.
0: روان الزين. روان أي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الكويت لو الأردن؟
14: الكويت.
0: الكويت. طيب روان، بالنسبة يعني قلتي لي إنه حضرتك حاليا موجودة بحمص، صحيح؟
14: نعم.
0: طيب روان، شلون وضع المشافي حاليا بحمص أو بالمنطقة على الأقل اللي أنتي وبيها؟
14: والله نحن محل ما قاعدين ما في مشفى، نحن ننتقل على منطقة تانية، نحن نريد حمص، ننتقل على حمص لحتى نروح على المشفى، لأن نحن ما عندنا مشافي.
0: يعني روان تقريبا ايش قد يبعد المشفى عن منطقتكم؟
14: في 35 كيلومتر.
0: اوف، يعني كلش بعيد.
14: اي بعيد والله.
0: زين
14: المنطقة صعبة هيك شوي وما مقدمة، يعني فيها شغلات سيئة يعني.
0: طيب
14: بدها كثير لحتى تتعمر.
0: زين روان، بالنسبة لي يعني مثلا صيدليات، يعني ماكو صيدلية، أدوية شلون لعد إذا أحد يتمرض؟
14: أحيانا بيكون في أدوية كمان ما أنا متوفرة، بنضطر نسافر لحتى نجيب الأدوية.
0: طيب زين، اكو على الاقل طبيب مثلا بالريف او حاليا بمنطقتكم مثلا اذا احد تمرض لا سامح الله؟
14: في اطباء، بس اطباء ما كل الاطباء، يعني مثلا في دكتور قلبي بكل المنطقه واحد، في دكتور داخلي بكل المنطقه واحد، بس انه الدكاتره مثلا يعني دكاتره الباقيه ما موجودين. يعني
0: بهيج حالة لا سامح الله إذا صار يعني شيء عند أحد بالمنطقة، بهيج حالة يعني لازم إلا يروح.
14: إيه هو هيك، يعني إذا ما وفروا، إذا ما قدر دحقوا على المشفى فبيهدي توفى إجبار، يعني المنطقة صعبة يعني.
0: صحيح فعلا حقك. زين أسعار الأدوية شلونها حاليا بالمنطقة روان؟
14: هلا هي الاسعار حسب الدواء، في ادويه غاليه وفي ادويه كثير غاليه، يعني في ادويه رخيصه، يعني بس الادويه الرخيصه هي الادويه الاسعافيه المسكنات، اما الادويه العلاجيه فهي كثير غاليه.
0: نعم، بس مقصدي انه الادويه حاليا دا يصير بها غلاء بمنطقتكم؟
14: والله ما عم اقول لك، ما يعني احيانا بنلقى الادويه موجوده بس ما عطوا موجوده، يعني ما الكل موجود المسكنات. ايه
0: ان شاء الله يا
14: رب،
0: ان شاء الله يعني يا روان ان شاء الله ينفتح مشفى، يعني ان شاء الله يا ربي بالحكومات او الى اخره، يعني ان شاء الله يا رب يفتحون مشفى بمنطقتكم او يكون قريب عليكم على الاقل.
14: الله يسمع منك يا رب. ان شاء الله
0: عن قريب. فدوا لعينك ان شاء الله يا رب. واكيد نورتيني كل شهوايه يا روان وشكرا لك. عندي ايضا اتصال اخر. الو الو.
6: الو مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا. من وياي؟
6: ام احمد.
0: ام احمد. ام احمد اي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت ام الاردن؟
6: الكويت.
0: الكويت. طيب ام احمد انت حاليا خارج لو داخل المخيم؟ يبدو أن أم أحمد الإنترنت عندها ضعيف. زين نأخذ اتصال آخر. نقول ألو ألو.
10: ألو مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا. من وياي؟
10: معك أحمد.
0: أحمد. أحمد أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت أم الأردن؟
10: الكويت.
0: الكويت. تمام يا أحمد. طيب أحمد شلون حاليا يعني حسب ما أتذكر حضرتك خارج المخيم صحيح؟
10: تمام تمام.
0: طيب أحمد شلون الوضع الصحي حاليا بمناطقكم؟ يعني مشافي شلون هالمشافي إذا أكو قريبة عليكم؟
10: تمام والله في مشافي بس ضمن المنطقة اللي احنا بيها موجودة، لكن مي بالإمكانيات اللي نطمح لها، يعني كأنه من كادر طبي ولا من كادر تمريضي ولا من أجهزة ولا معدات يعني خاصة فيها، تحتاج شوي الدعم يعني لحتى تكون الأبنية يعني تقريبا شبه جيدة أو نعطيها جيدة كويسة، لكن نقص بالكوادر نقص بالأدوية يعني دائما احنا نطمح لها ونحتاج يعني لها كمناطق عندنا يعني بالشرق الفرات.
0: يعني أحمد المشافي حاليا اللي قريبة عليكم بها نقص بالكوادر الطبية؟
10: تماما تماما. دائما اليوم فيها اختصاصات اليوم ما أنا موجودة، مثلا كانوا جراحة ولا بشكل عام يعني ما البالك عنهم.
0: زين أحمد وضع الأدوية بالمشافي شلونه؟ هم أكو نقص بالأدوية أو أكو أدوية ما متوفرة؟
10: والله شوفي الشهور الماضية اللي عدت علينا تقريبا يعني الأدوية قليلة يعني بالمشفى ما أنا موجودة الأدوية، أما لكن أيامنا هاي حاليا يعني شبه متوفر يعني حاليا، بس مو بالكميات البالك عنها يعني أنه تغطي احتياجات المرضى.
0: فعلا صحيح حقك، بس إن شاء الله يا رب يعني أنه يصير تحسن بموضوع الكوادر الطبية، يتحسن الوضع أكثر إن شاء الله يا رب، يكون أكو كادر كامل بالأيام الجاية، وأيضا الأدوية إن شاء الله تكون متحسنة أكثر وضعها
10: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. ونورتني كل شهواية احمد، عاشت ايدك. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا. من وياي؟
11: ام ورد.
0: ام ورد. يا هلا مية هلا. ام ورد
11: حبيبتي.
0: دول عينك. ام ورد اي من هاي الدول من دول الخليج العربي، الكويت لو الاردن؟
11: لا والله الكويت.
0: الكويت. طيب هسه بما انه انا سالتك شلونك شخبارك امورك؟
11: والله الحمد لله قاعدين محتارين.
0: ليش محتارين؟
11: شلون اقول شعور يعني يعني انا بالنسبه لي يعني محتارين، تعرفين انت جايين العيد والوضع مو كل شيء، شغل ما بشغل ضعيف.
0: صحيح.
11: وشلون قلت اياها يعني ضغوطات، يعني شوي ضغوطات الحياه.
0: صحيح والله حقك. طيب يعني زين ام ورد شلون هسه تدبرين امورك؟ يعني انت قلتي انه العيد جاي، فشنو اللي ناويه تسوي او اللي ببالك؟
11: والله ما ببالي شيء، يعني انه احنا بعيد رمضان اشترينا الملابس سخينه
0: بلي
11: ايه، بس هسه بالعيد هذا ما عاد يلبسن ايه. وانا بالنسبه لي يعني يعني شلون اقول لك يعني عندي زياره لاهلي، يعني اذا رحت من هي لاهلي اكيد ما راح اخذ ولدي بهدوم الشتويه تبعت العيد تبع رمضان، لازم اشتري لهم شيء جديد يكون خفيف او ربيعي هيك. يعني في واحد من اخوتي اقدر اقول لك لي 14 سنه ما شفته، هو جاي ان شاء الله بالاسبوع القادم نروح نشوفه
0: ان شاء الله يا رب. طيب زين ام ورد شلون يعني يعني ان شاء الله يا رب تشوفيه، بس شلون الوضع حاليا ويا الصحه؟ قبل كم يوم قلتي لي على مود انه ذيك المره صارت عاصفه ترابيه فتأثرتوا بيها، ويعني يعني حتى الأطفال تأثروا واختنقوا شوية.
11: حساسية الربو.
0: الربو عندهم ربو؟
11: حساسية الربو إيه، ويضررون يعني، والحمد لله يعني مرض خفيفة.
0: الحمد
11: والأجواء
0: لله.
11: حاليا زينة يعني، توحي للحر.
0: زين أمورد، الوضع المشافي حاليا يمكم شنية؟
11: والله مشافي كلها يعني خاصة، لأنه نحن قام نروح على مشافي البلاش ما قاعد نحصل منها شيء.
0: يعني أمورد المشافي خلينا نقول الحكومية مثلا ما بيها كادر، لو أدوية ما بيها، لو شو المشاكل؟
11: والله أنا يعني شخص ذاك النهار يعني أكلت خضرة وتممت من وراء الخضرة.
0: سلامتك حبيبتي.
11: لما رحت، الله يسلمك، لما رحت على المشفى، على هاي المشفى الوطني هنا، يقولوا له إنه هذا للناس يعني بلاش، جابوا لي الدواء، كتبوا لي على 4 أبر. الممرضة تسأل الممرضة تقول له إيش قد لازم تأخذ من هاي الإبرة. طيب أنت اليوم وصفتي هذا الدواء، معقولة ما تعرفين إيش قد لازم أني أخذ من هذا الدواء؟ يعني صار عندي خوف من ناحية الأبر وما ضربت، رحت على الخاص واشتريت على حسابي.
0: يعني خلينا نقول إنه الكوادر بالمشفى
11: الكادر موجود وضعه مو كل هالشيء، الكادر
0: ما يعني خلينا نقول بصيغة أخرى إنه مو كفؤين.
11: إيه نعم.
0: طيب زين، ويعني يعني خلينا نقول بالصيدليات، زين أكو أدوية، أكو دكاترة دي يكونوا متواجدين بالصيدليات على الأقل؟ إيه
11: نعم.
0: مثلا كشف؟
11: ايه نعم نعم موجود بالصيدليات، كل شيء تريدينه موجود
0: الحمد لله يا رب. زين والاطفال شنو وضعهم؟ اكو طبيب اطفال بالمشافي الحكوميه لو بس بالاهليه؟
11: لا، بكل كل الامراض، الكامل الامراض، بس الكادر مو كفو.
0: كادر مو كفو،
11: كان اطفال او نساء، ايه كله داخليه كله بي، بس انه الكادر ما هو مو كفو.
0: إن شاء الله يا رب يا أمورد يعني تتحسن أوضاع الكادر، إن كانوا يبدلوه أو يراجعون بعد يعني على الكادر، يشوفون إذا عندهم مشاكل، إن شاء الله ما يبقى الوضع على ما هو عليه.
11: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
0: فدوى لعينك أمورد، وكنت كلش مشتاقة لك، نورتيني كلش هواية. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
15: ألو.
0: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
15: أحمد.
0: أحمد، أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
15: الكويت.
0: الكويت، عاشت إيدك أحمد ونورتني كلش هواية. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي؟
16: أبو محمد.
0: أبو محمد، يا هلا بأبو محمد، شلونك أخبارك؟
16: أبيك. والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب. أبو محمد، أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
16: أكيد الكويت يعني.
0: أكيد الكويت. طيب زين أبو محمد، شلون وضع الكادر الطبي اللي موجود حاليا بالمخيم؟
16: والله الكادر الطبي الحمد لله جيد، يعني الأوضاع الطبية يعني ممتازة من فضل الله
0: الحمد لله. زين والأدوية؟
16: منظمة الإحسابية يعني اللي ترشي يعني بوني المستلمين.
0: يعني أبو محمد، منظمة الإحسان هي اللي جايب الكادر الطبي؟
16: والله يعني أكثر الكادر الطبي طلق منظمة الإحسان، تابعين منظمة الإحسان.
0: زين
16: يعني الحمد لله يعني أدوية بأدوية متوفرة، كادر يعني كامل، يعني الأمور جيدة الحمد لله. في بعض الحالات اللي يعني مش كمنا، في ناس يعني ما بعد هاي حالات برا، يعني هاي فيه إلى إجراءات، يعني مثل مبارحة أنا بعرف شخص أود مبارحة ما في شيء، مبارحة أنا من بحطة طالعوا مباشر طالعوا تفتيت بحطة، وحبين شفت بالمسجد ما شاء الله مات، أنا أود مبارحة ما في شيء، مبارحة وضعي خالص يوم الحمد لله وضعي تمام يوم واحد الحمد لله، يعني الله الوضع جيد يعني.
0: الحمد لله يا رب. طيب أبو محمد، الكادر الطبي اللي موجود خلينا نقول هو متكامل، يعني لكل أنواع الأمراض أكو كادر طبي، لو يعني مو كل الأمراض لها كادر طبي؟
16: والله تقريبا نحن نقول الكل، بس مو يعني يوميا بدورين في أنحاء العينية، كل أسبوع بيجي يوم أسنان بشكل يومي. أما يجي أنت عاد الجمعة والسبت هذه باقي الأسبوع كادر يعني بشكل يومي إلا العينية بعرف بالأسبوع بيجي نهار.
0: أها يعني خلينا نقول بس الكادر بشكل عام الأساسي هم موجودين كل أيام الأسبوع.
16: موجودين نعم
0: الحمد لله يا رب. طيب أكو أحد يواجه مثلا، شفت أنه أحد من المخيم يواجهون مشكلة بالأدوية، مشكلة بالتوجه للكادر الطبي أو إلى آخره؟
16: لا لا لا ما في أي مشكلة. يعني المشكلة أني أحيانا يعني تشخص المريض بجوز الدواء مو عنده، ما موجود دواء اللي يعني المطلوب يكون ما موجود، فبتكون وصفة يعني يجيبها من برا أو هم إذا من الأيام الجاية يعني حتى يأمنوا به الدواء. ولا كاستقبال يعني نروح على الطبيب على العيادات على الوضع يعني إلى كل تسجيل دور وشيء نظامي.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله أنه يعني الكادر الطبي الحمد لله أنه موجود ومتوفر، وأيضا الأدوية متوفرة ألف الحمد لله.
16: نعم نعم الحمد لله متوفرين، وبعض كان في اجتماع ضد المفوضية وأجلوا يعني المفوضية الدولية مو المفوضية المصرية فقط من الدول، وعملوا اجتماعات بيناتهم يعني اللجنة الطبية المسؤولين عن يعني الطب المسؤولين عن الخدمات كله كانوا موجودين، والناس قدموا يعني آراءهم وقدموا شو متطلباتهم بالمخيم، والحمد لله الوضع جيد.
0: الحمد لله يا رب، وأيضا يعني إن شاء الله يا ربي الفرج يكون قريب، وإن شاء الله ترجعون لمناطقكم بأسرع وقت.
16: طبعا يعني صديقي بس من مجلس الشغلة بداية الاجتماع، أنا احترت قسم الاجتماع، بداية الاجتماع كان كل فضل أني أكثر أهل المخيم طلبوا الخروج من المخيم، وهذا اللي كان إني ما عنده أي صلاحية به. يعني الكادر كله أنا أحكي بما أصدر مدير المخيم كان موجود، المدير ها مو الإداري المسؤول هون، لا مدير من برا هذا الجهة
0: زين،
16: فمسؤول تأمنا على الخروج، قلت الخروج عند الأمنيين عندنا الصلاحية لا نغطوها فقط لخدميات، تشبي عندكم خدمات عندكم ناقصة عندكم شكاية عن خدمات قدموا ما يهتا نرفع حتى الوضع، ولكن للخروج لحد الآن ما في أي شيء. يعني
0: يعني أبو محمد اللي أفهمه أنه خلينا نقول بإيد الحكومة هو الخروج، يعني بقرار لازم من الحكومة.
16: طبعا من الحكومة ومن الأمنيين حصرا
0: حصرا من الأمنيين،
16: يعني الحكومة فيه المسؤول أمني قدم يعني اللي عنده مشكلة بده يطلع كذا بيقدم، لكن ما عنده أي صلاحية يقدم لك يعني حتى ولا بحسن وعدك. طبعا القرار من برا بيجي، قرار بده يجي من برا، في دراسات لك أمنية راح ندرس وضع كل شخص يعني ندرسه أمنيا وبعدين نحن ناخذ القرار. فالقرار بالنسبة للخروج لحد الآن ما في أي شيء.
0: إن شاء الله أبو محمد، إن شاء الله يا رب يجي قرار وترجعون لمناطقكم، يطلع قرار إنه خلينا نقول إنه كل اللي موجودين بالمخيم يرجعون لمناطقهم الأصلية.
16: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، وعاشت إيدك كل شهواية أبو محمد، نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
17: أم أحمد،
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
17: لا الكويت.
0: الكويت، عاشت إيدك أم أحمد ونورتيني كل الشهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو ألو، يا هلا. ألو ألو
18: ألو،
0: يا هلا ومية هلا من وياي. من وياي؟
18: ألو،
0: يا هلا من وياي.
18: أنا بدي أشترك المسابقة.
0: تدللين ببطن عيني تشتركين، بس من وياي؟ ممكن نعرف الاسم؟
18: هناء.
0: هناء، هناء أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
18: لا الكويت.
0: الكويت. عاشت ايدك يا هناء ونورتيني كلش هواية. وعندي اتصال اخر. الو الو
17: الو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
17: مرح.
0: يا هلا بمرح. مرح اي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الاردن؟
17: الكويت.
0: الكويت. عاشت ايدك يا مرح ونورتيني كلش هواية باتصالك. وعندي اتصال اخر. الو الو.
19: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. يا هلا، من وياي؟
19: أبو عمر.
0: أبو عمر. أبو عمر، أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
19: الكويت.
0: الكويت. عاشت إيدك يا أبو عمر، نورتني باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
19: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
19: بلال.
0: بلال. بلال، أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
19: أكيد الكويت.
0: أكيد الكويت. طيب بلال، حضرتك حاليا داخل لو خارج المخيم؟
19: لا، داخل المخيم.
0: داخل المخيم. زين بلال، شلون وضع الكوادر الطبية حاليا بالمخيم؟ الأدوية شلونها؟ بلال دا أقول العفو، إنه شلون وضع الكوادر الطبية حاليا بالمخيم؟ شلون الأدوية شلونها بالمخيم؟ متوفرة؟ لا
19: والله متوفرة كويسة، يعني بس شلون يحسنونها أحسن؟ يعني أحسن
0: من يا ناحية يحسنوها؟ يعني خلينا نقول نوعية الدواء لو أكو نقص بأنواع الأدوية؟
19: لا، يكثرون سيارات الإسعاف، يعني يسعفون لي برا سيارة واحدة، يعني المريض يموت لبين ما يتصلون على الإسعاف وترجع.
0: يعني أكو نقص بسيارات الإسعاف؟
19: إيه أكو نقص، يعني بي مرضى ما يتعالجون، هم بدهم ضروري يطلعون لي برا على المنطقة سيارة واحدة إسعاف بس.
0: زين زين بلال، والكوادر الطبية اللي موجودة بداخل المخيم يعني موجودين متوفرين دائما؟ سهل انه توصلوا لهم؟
19: ايه عادي، سهل نوصلهم، يعني متوفرين، يعني الخدمة داخل المخيم

0: قدر ما يعني نقدر. وعاشت ايدك اكيد كل شهواية نورتني. شكرا لك بلال. وعندي اتصال اخر. الو الو
1: الو
0: يا هلا من وياي.
1: ابتسام
0: اي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الاردن لو الكويت؟
1: الكويت.
0: عاشت ايدك يا ابتسام نورتيني وشكرا لك. وعندي اتصال اخر. الو الو الو يا هلا يا جماعة. زين يبدو انه فصل الخط. الو الو ناخذ اتصال اخر. الو الو ها فهد ايش يصير وياك هناك؟ اي يلا الو الو يا هلا يا هلا وميت هلا من وياي.
1: ماريا
0: اي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الكويت لو الاردن؟
1: الكويت.
0: شطورة ماريا عاشت ايدك ونورتيني باتصالك. وخلي نشوف ايضا فهد عندي اتصال ايضا. الو الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
2: فاطمة
0: اي من هاي الدول هي من دول الخليج؟ الكويت لو الاردن؟
2: الكويت.
0: شطورة فاطمة ونورتيني باتصال. شكرا لك. وعندي اتصال اخر. الو الو ها فهد ما ديكنك الاتصال. زين عندي غير اتصال. ماكو اتصالات. اوكي عندنا اتصالات. ما قطع الخط. زين يا جماعة ارجع اذكركم انه سؤال مسابقتنا اليوم يقول من هذه الدول تعد من الخليج العربي؟ هل هي الكويت او هل هو الكويت ام الاردن؟ وايضا خليني اخذ اتصال. الو الو
3: انا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
3: أم أحمد
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي؟ الكويت أم الأردن؟
3: لا الكويت أكيد.
0: الكويت أكيد. عاشت إيدك يا أم أحمد نورتيني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
4: معك سليمان.
0: سليمان أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي؟ الكويت أم الأردن؟
4: الكويت.
0: عاشت إيدك يا سليمان ونورتني كل شهواية.
4: نعم لا تسينا برسيد بالله.
0: تأمر أمر إن شاء الله. لعد رح أحكي ويا الشباب بس أخلص حلقة وتدلل
4: إن شاء الله. هربيت.
0: شكرا لك يا سليمان. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
5: ألو
0: يا هلا من وياي.
5: عمر
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الكويت لو الأردن؟ الكويت. عاشت إيدك يا عمر نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
6: أنا.
0: يا هلا من وياي.
6: سهام
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج؟ الكويت أم الأردن؟
6: الكويت.
0: شطورة سهام عاشت إيدك نورتيني. وعندي أيضا اتصال آخر. فدوى العين سهام. وأيضا عندي اتصال آخر فهد. لو ما عندي اتصال آخر. ها فهد مدى يربط الاتصال؟ زين ده يفصل الاتصال للأسف. طيب يا جماعة الخير خليني أرجع أذكركم بأرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. بقالنا 5 دقائق وتنتهي مسابقتنا فلحق وتتواصلوا ويانا. عندي اتصال. ألو ألو
4: ألو ألو
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
4: معك قصي.
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي؟ الكويت لو الأردن؟
4: الكويت.
0: عاشت إيدك يا قصي. وعندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا مساء الخير. ألو يا جماعة هل الاتصال اوكي؟ زين ناخذ اتصال ثاني بينما نشوف الانترنت اذا كنك. الو الو

0: يا جماعة على الخط. ألو، الانترنت ضعيف للأسف. زين، ناخذ اتصال. عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
1: أحمد.
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي، الكويت أم الأردن؟
1: الكويت.
0: عاشت إيدك يا أحمد، ونورتني باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو
2: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: محمود.
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت أم الأردن؟
2: الكويت.
0: طيب محمود، حسب ما أتذكر أنت داخل المخيم، صحيح؟
2: ألو،
0: تسمعني محمود؟
2: صحيح.
0: الإنترنت ضعيف. طيب زين، حاضرتك حاليا بالمخيم، صحيح؟
2: نعم، صحيح. ألو،
0: أسمعك محمود. طيب زين محمود، عاشت إيدك ونورتني باتصالك، إن شاء الله من الرابحين. عندي اتصال آخر. ألو، ما عندي اتصال آخر. لعدان أنا ترى دا أسمع التليفون دا يتصل يمك، دا يفصل التليفون، دا يفصل الخط، يبدو أنه الإنترنت ضعيف عندهم للأسف. زين، أدنى الاتصال. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: أم محمد.
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت أم الأردن؟
3: الكويت.
0: طيب أم محمد، أنت حاليا خارج لو داخل المخيم؟
3: لا، خارج المخيم.
0: أم محمد بأي منطقة؟ بس حتى أعرف، لأنه أصدقائنا همين أنا دا أسألهم فد سؤال معين، فحتى أعرف شلون الوضع.
3: بالرقة.
0: طيب أم محمد، أنا سألت أصدقائنا وصديقاتنا، أكو منهم بحمص، أكو بحلب، أكو بدير الزور، لكن بالرقة شلون وضع المشافي؟ شلون الكوادر الطبية، الأدوية؟
3: ما أسمعك.
0: دا أقول لك أم محمد، شلون بالرقة شلون وضع المشافي، الكوادر الطبية، الأدوية؟
3: الحمد لله، ما في الحال، الحمد لله.
0: طيب أكو مشافي قريبة عليكم؟ لو المشافي حاليا بعيدة، يعني أحد صديقاتنا قالت إنه المشافي بعيدة.
3: بس ما سمعت عليك، الشبكة عندي ضعيفة.
0: ولا يهمك أم محمد، نورتيني إذا وعاشت إيدك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: ساجدة.
0: أي من هذه الدول هي من دول الخليج العربي، الكويت لو الأردن؟
4: الكويت.
0: طيب يا ساجدة، حسب ما أتذكر حضرتك خارج المخيم، صحيح؟
4: لا، داخل المخيم.
0: بمخيم أختارين؟
4: إيه.
0: طيب ساجدة، شلون وضع الكوادر الطبية حاليا، الأدوية؟
4: كويسة.
0: تمام زين، أكو مشاكل تواجهكم ساجدة؟ يعني مثلا قبل شوية أحد أصدقائنا قال أنه يواجه مشكلة بسيارات الإسعاف قليلة.
4: إيه مزبوط.
0: زين، أكو مشاكل ثانية بالكوادر أو بالأدوية؟
4: لا، ما في.
0: الحمد لله يا رب يا ساجدة، إن شاء الله من أحسن الأحسن، وإن شاء الله يوم اللي ترجعون لمناطقكم إن شاء الله يا رب. عاشت إيد الساجدة ونورتينا. وأيضا عندي اتصال أخير، آخر اتصال، نقول ألو ألو.
5: أحمد.
0: شلونك أحمد؟
5: الحمد لله
0: يا رب. أحمد، أي من هذه الدول هي من دول الخليج، الكويت لو الأردن؟
5: الكويت.
0: شطور أحمد، وشكرا لاتصالك، نورتني.
5: إن شاء الله.
0: في تدول عينك. وأيضا أكيد شكرا للأحمد، كان آخر اتصال ويانا. فهد تسمح لي رسائل أقرأ السريع؟ رحم الله والديك فهد. زين عندنا خلينا نشوف إيلاف، خديجة، أم آدم، أحمد، محمد، أم آدم أيضا مرة ثانية بعثت لنا، وأيضا أبو محمد وأبو فادي وأبو ماريا وهشام، وخلينا نشوف منو بعد بعث لنا رسائل. أيضا أبو أسيد وأم ماريا بعثت لنا كذلك، وعدنا علي أيضا دازلنا رسالة، وعدنا أبو وليد أيضا دازلنا رسالة، وخديجة وأم آدم ورشا وعمر وأبو محمد. يا جماعة كلكم مجاوبين، طبعا الكل مجاوبين، الإجابة هي الخليج، العفو الإجابة السؤال هي الكويت. وخليني أقول لكم شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، شكرا لكل اللي اتصل علينا، ونعتذر ايضا من كل اللي ما قدرنا ناخذ اتصاله بسبب اما ضعف الشبكه او ان كان السبب هو ضيق وقت حلقه المسابقات، لكن شكرا لكل اللي تواصل ويانا. سؤالنا اليوم كان اي من هاي الدول تعد من دول الخليج العربي، الكويت ام الاردن؟ والجواب هو الكويت. فشكرا لكم كل شهوه، ان شاء الله الكل رابح. صار الوقت انه نختم، كنا وياكم بالتقديم جوان وعلى الاخراج وياي فهد، ان شاء الله دائما تكون بالف صحه وعافيه، ونحبكم كل شهوايه. مع السلامه، باي باي.
6: استمعون الى راديو حلمنا، راديو حلمنا، اسمعونا على الموجه 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق. تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
3: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا على الموجة 105 ميجا هرتز، كيف رح فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، وأكيد بدي رحب بزميلي فهد وجاهزين لنبلش حلقتنا لهذا اليوم. أكيد موضوع حلقتنا مهم جدا ولح نحكي فيه بشكل مفصل أكيد مع المستمعين بعد النزوح وما يرافقه من ضغوط نفسية. كيف ممكن نساعد أنفسنا وأسرنا على التعافي واستعادة الشعور بالأمان والترابط؟ خبرونا، هل هناك أي دعم نفسي أو جلسات حاليا داخل المخيم؟ أكيد هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أكيد فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0932 95 95 97 أو على الرقم 0962 55 46 31.

0: طبعا مستمعينا ناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. يمكن في مشكله بالاتصال. السلام عليكم. الو اخي انت على الهواء مباشره.
1: ألو.
0: اهلا وسهلا.
1: مرحبا عمي.
0: اهلا وسهلا. تحياتي. مين معي؟
1: عمر. عمر.
0: تحياتي عمر. عمر من وين عم تحكينا؟
1: ها؟
0: من وين عم تحكينا؟
1: من حلب.
0: من حلب. كيف الوضع بحلب؟
1: كويس ممتاز
0: الحمد لله. عمر انت كنت بالمخيم؟
1: لا.
0: انت مقيم بحلب؟
1: ايه.
0: وما كنت بالمخيم؟
1: ما كنت بالمخيم.
0: تمام يا عمر، شكرا جزيلا لك. هو الموضوع اليوم عن يعني عم نتناقش كنا عن يعني موضوع بخص موضوع المخيم والعائدين من المخيم بعد النزوح. بدي اتشكرك جزيل الشكر واكيد فت معنا بالسحب. تحياتي.

0: تمام مستمعينا، بنرجع معكم اكيد وموضوع حلقتنا لهذا اليوم بعد النزوح ما يرافقه من ضغوط نفسيه، كيف ممكن نساعد انفسنا واسرنا على التعافي واستعاده الشعور بالامان. وناخذ اتصال نقول الو. السلام عليكم. الو.
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم، كيفك استاذ؟
0: تحياتي، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك خالد.
0: خالد، خالد عم تحكينا من المخيم؟
1: نعم نعم.
0: من مخيم اخترين؟
1: ايه.
0: كيف الوضع عندك خالد؟
1: والله الوضع ماشي الحال.
0: ماشي الحال، ان شاء الله يعني من احسن لاحسن يا رب. خالد عم تسمعني؟
1: اسمعك استاذ، اسمع.
0: خالد
1: اسمعك استاذ. الو.
0: ايه خالد. في يمكن في تاخير بالصوت، عم بسمعك هلا. خالد حاليا موجود بالمخيم مثل ما ذكرت. خالد، بعد الانتقال لمخيم اختارين، كيف عم تتعامل مع الضغوط النفسيه؟
1: والله استاذ الضغوط النفسيه كالمعيشه.
0: مثل المعيشه.
1: مثل المعيشه.
0: نعم. كيف عم
1: تتعامل مع يعني ايش تريد تسوي؟ بدك تتعامل بالضغوط النفسيه.
0: يعني عم تحاول تتاقلم.
1: يعني بدك تتاقلم. ما شاء الله الحمد لله متاقلمين من احسن ما يكون.
0: طيب خالد، خلينا نحكي، هل بيتعبك هذا الشيء؟ بياثر على حياتك العائليه؟
1: والله استاذ شلون ما ياثر على حياتي العائليه؟
0: من اي ناحيه؟
1: من كل شيء. وانت مرتاح نفسيا ولا جسديا ولا عقليا؟ ابنك ناجح.
0: يعني نفسيا
1: يعني
0: نفسيا وجسديا غير مرتاح.
1: ايوه بس.
0: تمام خالد. طيب بالمخيم خالد في مبادرات، خلينا نقول دعم نفسي للاطفال او للكبار؟
1: شلون يعني انت؟
0: يعني مثل منظمات عاملة مبادرات الدعم النفسي، الجلسات مثلا ممكن تقعد مع النازحين تحكي معهم، تعرف شو عم بيفكروا، شو الأمور اللي زعجتهم، مشاكلهم، تسمعهم؟
1: نسمعهم أستاذ، بس هو لسه ما بقليل.
0: يعني غير موجودة مبادرات الدعم النفسي؟
1: لا مي موجودة لسه.
0: يعني ما حدا تواصل معك؟
1: لا لا.
0: تمام يا خالد، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواصلك معنا.
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا. اكيد شكرا لخالد على تواصله معنا. ناخذ اتصال اخر وايضا نقول الو. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم، اهلا وسهلا. مين معي؟
2: السلام عليكم. اسماعيل.
0: اهلا اسماعيل. اسماعيل من وين عم تحكينا؟
2: من حلب.
0: من مدينة حلب ولا من المخيم؟
2: لا من ريف حلب.
0: من ريف حلب. اسماعيل انت كنت بمخيم الهول؟
2: لا والله ما كنت. لا
0: يعني ما كنت ابدا، يعني كنت عايش طول وقتك ب
2: برات المخيم.
0: برات المخيم. وكيف الوضع عندك؟
2: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله الحمد لله. إبراهيم، اليوم موضوعنا عن الانتقال إلى المخيم، مخيم اختارين، أو حتى العودة. موضوع ممكن الموضوع ما يمكن ما أنك عايشه، بس ممكن في أشخاص مقربين منك عاشوا.
2: يعني تقريبا.
0: وكيف شفت؟ هل بتشوف عليهم ضغوط نفسية؟
2: والله من طرف إيش؟
0: يعني بتعرف انت النازح او الشخص العائد بيواجه ضغوط نفسيه بسبب لانه عم بيحاول يتاقلم مع المحيط او مع المجتمع الجديد. وهيدي بتعطي نوع من الضغوطات، حتى الضغوطات الماديه، لانه بتعرف انت الاشخاص ممكن صار لها سنين بعيده عن العمل وبعيده عن الحياه الاجتماعيه الطبيعيه، بقى ممكن هذا ياثر الى حد ما بكثير من التفاصيل.
2: مظبوط. ايه في شوية ضغوطات هيك تجاه العمل هيك شوي، بس عم تقلب وماشي الحال.
0: تمام تمام اسماعيل شكرا جزيلا لك واتواصلك واكيد تت معنا بالسحب. تحياتي. شكرا جزيلا. طبعا مستمعينا يعني موضوع التأقلم مع المجتمع الجديد يعتبر من الصعوبات اللي بتواجه يمكن العائدين خاصة بعد غياب سنوات عن المجتمع. وهذا يعني ممكن كمان في مسؤولية مجتمعية لاحتضان النازحين والتواجد معهم ومساعدتهم على التأقلم. ناخذ اتصال نقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: مساء الخير استاذ.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
3: ابو ماريا.
0: ابو ماريا طمني عنك. ابو ماريا
3: الحمد لله بخير.
0: ابو ماريا بعرفك انت ما كنت بالمخيم.
3: ايه
0: لم تزور المخيم تماما الحمد لله. ابو ماريا اليوم موضوعنا عن الصعوبات اللي بتواجه النازحين والعائدين خاصة بما يخص الشعور بالأمان. بتعرف يعني في ضغوط نفسية بترافق في فترة النزوح. يعني ممكن نساعد أنفسنا وأسرنا على التعافي واستعادة الشعور بالأمان. وكنا عم نسأل عن موضوع لأنه هل هناك دعم نفسي؟ بتعرف أشخاص ممكن عم يتلقوا الدعم النفسي من النازحين أو العائدين؟
3: والله لا يخلى من الأمر. يعني أكثر شيء بالنسبة للكنب والمخيم اندماجهم بالمجتمع يعتبر أكبر عائق لهم. يعني نظرة العالم لهم اليوم إذا واحد نظرهم نظرة يعني أنهم نازحين وأنهم لاجئين كذا هنا راح تحطمهم. يعني بالعكس لازم يندمجون بالمجتمع بأسرع وقت. يعني من ناحية تعليم من ناحية مساعدتهم من ناحية كل شيء. لأنه احتمال طلع من المخيم بيت ما عنده. صحيح. يعني ما عنده رجع من الصفر. يعني ما عنده تأسيس مثلا. يعني هذا قدر أمكان إذا مو بالكلام دعم مادي مثلا.
0: المساعدة المادية ممكن تحقق نتيجة
3: أكيد. حتى إذا مبلغ بسيط راح يساعد هو يفكره كبير يعني.
0: تمام أبو ماريا شكرا جزيلا لك وعلى تواصلك. تحياتي لك. تحياتي. ناخذ اتصال آخر نقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معي؟
4: معك عمر استاذ.
0: تحياتي عمر. عمر من المخيم؟
4: لا والله كنت بالمخيم السعود باغوي.
0: كنت بمخيم اختارين؟
4: ايوه.
0: ايه ما تطلعت؟
4: والله جل صار لي شهر اكثر.
0: من شهر ما من زمان كتير.
4: لا من شهر استاذ.
0: طيب انت هلا يعني عمر كعائد هل يعني بتعرفوا في خدمات دعم نفسي مجانية بمنطقتك أو سبق حاولت الاستفادة منها؟ يعني مثل المنظمات ممكن عم تعطي دعم نفسي لمحاولة التأقلم والتعايش بالمجتمع الجديد الانخراط بالمجتمع الجديد؟
4: لا والله استاذ ما بي. يعني الوضع صفر استاذ. يعني كل معيشة صفر.
0: المعيشة صفر
4: يعني. ايه والله ساعتين يعني نازح كأنك لوك ضرب المخيم أحسن.
0: يعني بتحس لأنه يعني وقت كنت بالمخيم الوضع أحسن؟
4: يعني الوضع ماشي الحال أستاذ. يعني الواحد أمك الوضع سيء.
0: تمام يا عمر. تمام. يعني حاليا ما عاد حدا تواصل معك من خلينا نقول منظمات أو أي جهة رسمية؟
4: لا أستاذ.
0: تمام عمر شكرا جزيلا لك وكيد فت معنا بالسحب. تحياتي لك. تحياتي.

0: طبعا مستمعين ناخد اتصال اخر نقول الو.
1: الو مساء الخير.
0: تحياتي انا وسهلا. كيف الحال؟ مين معي؟
1: حياك الله عليك. الحمد لله بخير، شو اخبارك استاذ؟
0: الحمد لله نشكر الله.
1: معك محمود.
0: تحياتي محمود. محمود وين تحكينا؟
1: دير الزور.
0: من دير الزور. محمود انت كنت بالمخيم؟
1: لا الحمد لله ما دخلت.
0: ما تذكرت، تذكرت يمكن محمود حكياني كثير والحمد لله ما كنت بالمخيم.
1: صحيح.
0: بس بتصور محمود ذكرت لي مره لانه كان في عندك يعني كثير من الاشخاص ممكن تعرفهم يعني كانوا هن موجودين بالمخيم ورجعوا على مناطقهم.
1: صحيح.
0: ما بعرف اذا حسب معرفتك هل كيف عم بيتعاملوا مع الظروف الحاليه، وهل هناك منظمات ممكن عم تتواصل معهم لتقديم الدعم النفسي او حتى اي نوع من انواع الدعم؟
1: والله اكيد الانسان العائد بعد يعني نزوح مثلا كثير واللي مو الظروف اللي مرت عليه اكيد راح يمر بظروف نفسيه يعني وضغوط نفسيه يعني، لكن العبء الاكبر لازم يكون على المجتمع يعني. عرفت المشكلة مثلا تأمين العمل تأمين السكن أكيد راح تبعد عنهم التوتر والضغوط النفسية
0: يعني بتحس لأنه في مسؤولية مجتمعية لمساعدة النازحين أو العائدين. خلينا نقول
1: صحيح، حتى مثلا حتى ممكن ضمن الحي لو إنسان مثلا جاء من نزوح أو كذا يساعدونه مثلا يخرج من هذا الوضع مثلا الصعب اللي يمر فيه.
0: جميل جدا، فكرة جميلة جدا.
1: من يحتوونه يساعدون على الاندماج مثلا تأمين فرص عمل سكن.
0: فكرة حلوة جدا على فكرة محمود، يعني انت ابناء الحي ممكن يجتمعوا ويحاولوا يقدموا المساعدة للأشخاص العائدين، وخاصة للمحاولة للتأقلم مع المجتمع الجديد والتغيرات الاقتصادية والتغيرات المجتمعية اللي صارت بهي الفترة على مدار سنوات. أكيد محمود شكرا جزيلا وشكرا على مشاركتك، وكتبت معنا بالسحب. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك قاسم. شو رايك استاذ؟ ان شاء الله بخير.
0: حياتي قاسم، كيف الحال؟
2: والله الحمد لله بخير. الحمد لله. شلون كنت؟ ان شاء الله بخير.
0: والله الحمد لله. قاسم انت بالمخيم، مخيم اختار.
2: ايه نعم.
0: الوضع عندك؟
2: اي والله الحمد لله. وضع المخيم الحمد لله وضعنا جيد الحمد لله، امورنا لسعاده جيده. بركي ان شاء الله هيك بنطلع عن قريب ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. قاسم
2: ان شاء الله.
0: بعد الانتقال الى مخيم اختارين، كيف عم تتعامل مع الضغوط النفسيه اللي عم بتواجهها خلال هاي الفتره؟
2: والله انا عم بروح الضغوط النفسيه بهالشغل، عشان ما اضل افكر افكر افكر بضل هالشغل يعني عم بروح وقتنا بهالشغل الحمد لله. عم نرجع للشغل للساعة 9، ما عم نرجع للساعة 5-6 العصر الحمد لله.
0: شو طبيعة شغلك قاسم؟
2: اي والله انا بشتغل بمحل خضرة. اي والله بشتغل بمحل خضرة، واحد متعهد يعني هو فوت بضاعة من برا ونحن نشتغل عنده عمال يعني انا واصدقائي كم واحد عندي الحمد لله، صار عندي اصدقاء بالمخيم.
0: حلو.
2: اي والله الحمد لله.
0: وكيف الشغل مرتاح؟
2: والله الحمد لله مرتاحين الحمد لله، نشتغل بالخضرة منبيعها العالم. أمورنا جيدة الحمد لله.
0: جميل جدا، يعطيك ألف عافية قاسم.
2: طيب. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب.
0: تسلم. طيب قاسم، سؤال، بالمخيم في مبادرات دعم نفسي؟ يعني لاحظت هناك ممكن منظمات عم تهتم بموضوع الدعم النفسي؟
2: يعني قصدك جلسات؟
0: جلسات 100%.
2: أيوة والله. شوف الساعة مبارح شفت كان بمنظمه يسوين جلسه هيك للاطفال، كان بهيك شيء 10 20 طفل وبمنظمه هيك يسوي لهم جلسه عم يحكوا معهم. هاي جلسات توعيه عادي، ما والله يعني ممتازه هي الجلسات. وامبارح كمان اجت مفوضيه، سووا جلسه هيك لمش كم واحد من عضوات المخيم زلم كبار واخذوه وسووا معهم جلسه انه انتم ايش مطالبكم ايش لازمكم ايش شغل ايش بدكم يعني شيء نواقص ايش بدكم يعني هالشغلات هي الحمد لله يعني بمنظمات يعني عم تقدموا خدمات.
0: المفوضيه يعني كان جلسته لتقديم المساعده لمعرفة
2: لتقديم المساعدة طبعا.
0: يعني معرفة احتياجات احتياجات النازحين.
2: يا عيني علي. نعم اي والله.
0: طيب احكي لي عن هيدي الجلسة صارت امبارح للأطفال، الدعم النفسي.
2: ايه جلسة الأطفال.
0: قاسم عم تسمعني؟ قاسم. طيب بتصور قاسم كان الانترنت توقف، ناخذ اتصال اخر نقول الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تحياتي، مين معي؟
3: ابو محمد.
0: تحياتي ابو محمد. ابو محمد من وين تحكينا؟
3: وحيا مختارين.
0: كيف الوضع عندك ابو محمد؟
3: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: الحمد لله، الحمد لله يا رب. ابو محمد، بعد انتقالك من مخيم الهول الى مخيم اختارين، كيف عم تتعامل مع الضغوط النفسيه؟ وشو اكثر الامور اللي بتتعبك وبتاثر على حياتك العائليه؟
3: والله الضغوط، يعني نحن كنا متفائلين بالخير وجايين هون مع الحكومه على اساس ان شغلت يعني اجراءات 10 15 شهر كثير وكل من يطلع بيته. فالضغوطات اليوم ما في من هالشيء خالص، يعني صفة خدعة حقيقة خدعنا وفينا لهون. نحن بإمكاننا كان نطلع من غادي كان الباب مفتوح. واللي طلعوا يعني مش من شرفها دعم وما دعم، بالنسبة للي طلعوا أنا بعرف أشخاص لها بالرقة أجوا المنظمات قدموا له لكل عائلة 200 دولار، قدموا له العفش بيت، قدموا له بالنسبة للرقة. بالنسبة للطبقة من رقي عوالة تبع الطبقة سجلوا ولكن لسه ما استلموا. أما بالنسبة للرقة البلد كله استلموا، وأنا يعني للأسف مهم اللي طلعوا طبعا إنه أبرياء كلهم، ولكن طلعوا ما عليهم شيء. ونحن كنا مع الحكومة وجينا على المخيم أكثرين وعلى أساس كانت إجراءات وبس مشان نطالع كثير ونطالع هيك صفينا ثاني دواعش بالآخر يعني للأسف.
0: طيب ابو محمد، حاليا يعني في من جهات رسميه عم تتواصل معكم او تلتقى معكم؟
3: طبعا في، يعني واحد يقول لك صديقنا كاتب لك انت تسمع يعني على مواجهه مفوضيه. طبعا مفوضيه هو يعني مفوضيه عالميه من الدول يعني، لكن هي مفوضية اجتمع خلق فيها على أساس مؤسسة القطاعات الدول، لكن العالم كله فيه لمطالب فيه نشيطة اجتمعت يعني بشر كثير. أنا من الناس اللي رحت يعني صرت قسم يعني ما تحت متقرب على الله. فالمهم المفوضية الأجد طبعا في منه مدير المخيم، مدير طبعا هذا من خارج المخيم جاي، مدير المخيم في الإدارة المخيم في ناس يعني كبار جايين، لكن الحوار كله على القنوات بس. يعني الناس اللي اجتمعت مطالبه هي الخروج، نحن بدنا نعرف شو مصيرنا. هذا الباب سكروه مباشر، قال نحن ما عندنا اي صلاحيه نتكلم هذا الموضوع، احنا على القنوات. ايش في عندكم نواقص؟ ايش لازم القنوات؟ يعني شغله ضمن المخيم. اما بالنسبه للطلعه هذه كلها بايد الامنيين، يعني فورا قالوا وقطعوا لنا الطريق بهالكلام هذا. بالنسبه لخروج من المخيم هو عند الامن. طالبنا نحن كثير ان نفهم منه يعني اني يعني يقطعوا علينا اهل المخيم، يعرفوا شو مصيرهم، يعرفوا يعني قدم لنا طلب المخيم. فقال معه جواب، فقال هذا الموضوع الموضوع هذا هي حصرت عن ولكن شغلكم داخل المخيم بالخدمات. هذا كان
0: الجواب
3: يعني
0: صراحة. تمام ابو محمد. طب ابو محمد سؤال، هل هناك اوكي يعني عم نحكي نحن عن الاشخاص يعني اداريين مدير المخيم المفوضيه عم يجتمعوا مع الناس لمعرفه خدماتهم، هل هناك اي نوع من انواع الدعم النفسي للاطفال او للراشدين بما يخص يعني خلينا نقول الدعم النفسي، الجلسات توعيه، هل هناك من هذا القبيل او لا؟
3: والله انا ما شفت لحد الان، ما في يعني تذكر صديقنا يقول اطفال انا ما شفت، لكن امبارحة انا واقف بالسوق في احد الانسات الموظفات يعني جيات من برا قطوا على احد مين فيهم يا رعيت بيت طلع ابنه، طلع ابنه اشوه كان جلسي جان جلسات توعية.
0: يعني انتكر قدامك الموضوع لانه جلسات توعية.
3: ايوه انا هذا يعني اللي سمعته، ولكن ما شفت هذا يعني حضر او سمع، ولكن سمعت كان في جلسات توعيه يعني بالنسبه للنساء اهل المخيم.
0: بالنسبه للنساء،
3: ايوه نساء فقط. انا لما قلت هي انت يعني تسال بدها نساء عشان يجلسوا معهم تجلسه يعني جلسه توعيه. يعني جلسه دعم توعيه دعم نفسي او يعني من الكلام هيك. ولكن انا ما شفت حد اجتماع.
0: تمام ابو محمد، يعني ممكن رح نتابع هذا الموضوع لانه ايضا مهم، لانه هناك جلسات للنساء، وهلا كمان قاسم ذكر لانه هناك جلسات ممكن للاطفال صارت امبارح. اكيد شكرا ابو محمد، واكيد فت معنا بالسحب، وتحياتي لك وعلى مداخلتك، شكرا جزيلا.

0: طبعا مستمعين ناخذ اتصال اخر نقول الو.
1: هلا
0: تحياتي اهلا وسهلا مين معي؟
1: احمد.
0: تحياتي احمد. احمد وين عم تحكينا؟
1: من حمص.
0: من حمص. احمد كنت بالمخيم بوقت سابق؟
1: لا
0: لم تكن بالمخيم.
1: بالمحافظة.
0: بالمحافظة. هل هناك اي شخص من عائلتك كان بالمخيم متواجد بالمخيم؟
1: لا لا.
0: طيب محمد طيب انت كيف يعني بس عندي سؤال عم تسمعنا على اثير راديو حلمنا؟
1: احيانا
0: على التطبيق.
1: ايه مش مو على موبايلي.
0: ما على تليفونك. هل يعني اللي مين قال لك على التطبيق؟ بتعرف حدا من اصدقائك وحدا من عائلتك؟
1: رفيقك
0: كان بالمخيم.
1: ايه
0: وشو بيحكي لك على المخيم؟ نحن اليوم عن موضوع عن الانتقال من مخيم الهول الى مخيم اختارين وايضا العائدين الى مناطقهم والضغوط النفسيه اللي عم بيعيشوها وكيف عم بيتعاملوا معها. هل ممكن شاركك
1: شيء؟ يعني امور الحمد لله ماشي في تربنا.
0: الحمد لله. تمام احمد بدي اتشكرك كثير. شكرا جزيلا على تواصلك معنا واكيد فت معنا بالسحب. تحياتي لك. ناخذ اتصال اخر. اكيد اليوم موضوعنا بيخص موضوع النازحين والعائدين لهيك في كثير يعني اجانا اكثر من اتصال ممكن يعني الاشخاص لم تكن اصلا بالمخيم. ناخذ اتصال نقول الو.
2: هلا.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مين معي؟
2: أحمد.
0: تحياتي أحمد. أحمد من الحسكة ما هيك؟
2: أنا لا.
0: من وين؟
2: بحمص.
0: من حمص. أهلا وسهلا فيك أحمد. تكنت بالمخيم؟
2: إيه
0: بمخيم أختارين ولا الهول؟
2: كنت أول شيء بالهول بعدين الأختارين بعدين كفالة عسكرية على حمص.
0: كفالة عسكرية. هي كيف هي الكفالة؟
2: يعني بيجي واحد مثلا من قرايبك بيكفلك. هذا من هذا الحكي من شهرين وشوي. يعني طلعوا كم عوائل مخيم اختارين.
0: تمام. وخرج كتير ناس؟
2: ايه خرج كتير. كفالة عسكرية.
0: بكفالة عسكرية. هاي الكفالة العسكرية إيه؟ يعني شو آليتها؟ لازم يكون شخص موظف بالسلك العسكري وهو يكفل؟
2: ايه. ويعني انه احيانا بيجي اي واحد يكفلك يعني من قرايبك طبعا. يعني لا. مثلا جزء بشرط مو عسكري.
0: لازم يكون قريب إذا ما أنا عسكرية. وكيف هلأ مرتاح؟
2: الحمد لله ماشي حال.
0: طيب أحمد هل هناك خدمات دعم نفسي بمنطقتك؟ هل سبق حاولت استفادة منها؟ شفت ممكن عالم أو منظمات عم تقدم دعم نفسي؟
2: لا أبدا. يعني بيتنا لحد الآن مو مسوينه مهدوم. يعني لسه مثلا احنا بيتنا قاعدين عند خالتي.
0: قاعدين عند خالتك.
2: ايه.
0: طيب وقت كنت بالمخيم كان هناك نوع من انواع الدعم النفسي؟
2: يعني بالمخيم ما شو الدعم النفسي بس انها منظمات يعني نحن ما نستفاد منها هني غير انه الطبيات يعني بس. يعني بالنهاية هني خوف كان وكل شيء. انت عندك علم. اذا كنت تتواصل معنا الاستاذ حسام وجوان كانوا يحكون معانا هنا كتير يعني.
0: بالبرنامج الصباحي.
2: ايه.
0: يعني كان الصباحي. يعني بالمخيم فقط كان هناك دعم طبي.
2: والدعم الطبي يعني شلون بدي اقول لك بس انه تروح بتقول له بدي اموت بعطيك حبستامول من الاخير بدي اقول لك اياها.
0: يعني ضعيف كان.
2: وبروفين هاي. يعني جدا يعني حتى احيانا اخر شيء صار يسوي العمليات على حسابك انت. تطلع على الحسكة بكفالة بس على حسابك العملية.
0: العمليات حسابكم كانت.
2: ايه العمليات على حسابنا. اي عملية ان شاء الله تكلف 100,000 دولار على حسابك. بدك ما بدك خليك.
0: طيب وصار شيء معك يعني مثلا انت ممكن هلا بس هو سؤال يعني ممكن حدا بتعرفه لانه ممكن تكلف العملية كيف كان يدبر اموره كيف كان يدبر يعني خلينا نقول سعر العملية.
2: ايه بعرف صاحبي جاري. عنده كلية. تمام. عنده بحصة. يروح يقول له فيها بحصة يقولوا له لا اخر شيء راح سوى عملية حط يمكن 700 دولار عشان كسروا له بس البحصة.
0: بس لا يشيلوا له اياها.
2: ايه وهو يقول له لا ما فيها شيء روح خلص ارجع.
0: يعني هو طلع من المخيم بس لا عفوا يعني هو طلع من المخيم وراح عمل العملية خارج المخيم.

0: هنيك هو أول ما طلع أول شيء شهرين اشتغل هو وأخوه ويعني اشتغلوا اشتغلوا وبعدين هو يعني يعني بالنهاية هو من مساعدات من قرايبه ساعده بس بهالعملية يعني كونه جاي جديد عرفت عليه شلون مو انه فزعوا له
1: يعني هو كان بالمخيم وخبره لأنه هو محتاج و وقالوا يعني يعطوه خلينا نقول سعر العملية وساعده يعني مساعدة مساعدة العائلة
0: ايه فزع يعني فزعوا له
1: نعم
0: مثلا هنيك من جارية من ربعان وقديما هيك يعني قالوا له يلا
1: وهذا الشيء يمكن انطبق يعني على كثير من الناس أحمد صحيح؟
0: أكيد أكيد يعني انطبق على ملايين العالم
1: طب وأحمد عندك تواصل ما زال هذا التواصل موجود بينك وبين أبناء المخيم؟ يعني من أصدقائك من أصدقائك شو عم يخبروك هلأ؟ يعني شو وضعهم الحالي؟
0: مخيم حلب أخترين؟
1: أخترين تماما أخترين
0: ايه انه قالوا انه ما نعرف يعني عساس جابونا كام يوم لحد الان ما طالعونا يعني في ناس ما عنده مثلا حدا يكفله في ناس قرايبهم متخلين عنه فهمت علي شلون بقول لك انا ما بكفله طيب مثل هاي البشر شلون تطلع من المخيم اذا ما حد يكفلها
1: صحيح يعني كيف ناطرين
0: ايه يعني هذول مستنيين يقولون يعني اساس احنا طلعنا من هنيك اساس انه هذول يطالعونا ونحن امننا واجينا لهون وهيك واخر شيء ما طلعونا ولا سوونا شيء
1: طيب وبالنسبة للوضع الطبي والدعم النفسي هل سمعت لانه ممكن عم يصير دورات دعم نفسي بالمخيم
0: هنيك لا والله ما سألت الشباب عن هاي الشغلة
1: يعني ما سألتهم ما خطر لك تسألهم إذا كان هناك أي نوع من أنواع الجلسات ممكن يعني المنظمات تساعد سواء كان بما يخص الأطفال النساء حتى المراهقين ما سمع
0: يعني هن بالنهاية أول ما فتنا لهنيك أول ما فتنا لهنيك يعني المرضان وهيك أجوا عليه وعرفوا وعرفوا المرضان إنه الممرضان أول ما نزلنا من الباصات إذا شفت مقاطع على النت أنت على الإعلام
1: نعم
0: إيه يعني طلعوا المقاطع طلعوا هيك ان المرضان بياخذوه فيه شيء لا في يعني اول ما اجوا هني عرفوا العالم ايش فيه
1: يعني اول ما وصلوا كان في نوع يعني معهم تقارير طبيه اي شخص عنده حاله طبيه
0: هو يقدمنا يعني
1: نعم
0: للصليب الاحمر ايه
1: وبيبعتوه على المشفى
0: والله ما بعرف بس انه قدم يعني هن ان شاء الله وان شاء الله ما بعرف اذا طلعوا ولا لا يعني بالنهايه بجوز المخيم لسه ما توفر فيه دكاتره ما توفر فيه مثل عيادات
1: ولا هلا لحتى لهيدي اللحظه
0: ايه المخيم يعني جديد وبالاحرى انه لحد الان ما توفر فيه عيادات كافيه مو مثل مخيم الهول 8 سنين ضلينا قاعدين فيه توفر فيه كل شيء ايه هيك يعني
1: تمام محمود بدي اتشكرك كثير وشكرا على تواصلك عفوا احمد بدي اتشكرك كثير احمد وشكرا على تواصلك معنا وكتفت معنا بالسحب
0: ان شاء الله
1: تحياتي لك اهلا وسهلا

0: تمام مستمعين، ناخذ اتصال اخر نقول الو.
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا، تحياتي، مين معي؟
1: اهلا فيك، معك عبد الرحمن.
0: تحياتي عبد الرحمن. عبد الرحمن من وين عم تحكينا؟
1: الو
0: عبد الرحمن، عم تسمعني؟
1: ما اسمعك.
0: انا سامعك عبد الرحمن. عبد الرحمن من مخيم اخترين؟
1: نعم.
0: كيف الحال، كيف وضع عندك بالمخيم؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. عبد الرحمن، اليوم موضوع حلقتنا يعني عن الضغوط النفسية اللي ممكن يتعرض لها الشخص اللي بيكون منتقل من مكان إلى مكان أو حتى من مخيم لمخيم. يعني بعد الانتقال كيف عم تتعامل مع الضغوط النفسية، وشو الأمور اللي عم تعبك أو بتأثر على حياتك العائلية؟ يا خلينا نحكي كعبد الرحمن، من وجهة نظر عبد الرحمن.
1: تفضل.
0: تفضل.
1: والله هي كأنه هموم كيعني شغل، انك تدبر شغل، انك تعيش اهلك كذا، هو هذا الشيء اللي يعني اكثر شيء بيكسر الظهر، هو

0: عمل، ما في عمل، ما في فرص عمل كويسة، دراسي ما في عندك دراسة هون عنا يعني.
1: الدراسة غير موجودة.
0: لا غير موجودة. اي نعم.
1: طيب حاولت عبد الرحمن تشوف فرص عمل ولا هي اصلا غير متوفرة بشكل عام؟
0: لا هي بشكل عام تقريبا.
1: يعني فرص العمل شبه معدومة.
0: ايه شبه معدومة. الا اللي عنده قرايب او كذا هيك تعرف انت لبعضهم.
1: اقرباء بيساعدوا بعض يعني.
0: ايه صح. اللي ما عنده حد يعني.
1: طيب عبد الرحمن بالمخيم شفت مبادرات دعم نفسي او ممكن انت كمان رحت ممكن يعني تواصلوا معك لمبادرات دعم نفسي يعني ممكن تقدم من المفوضية او من المنظمات المحلية الموجودة داخل المخيم للاطفال للنساء او حتى للراشدين الرجال؟
0: والله حاليا ما شفت شيء. لا ما حضرت شيء ولا سمعت انه صار هالشيء انا يعني.
1: هلا في من بعض المستمعين ذكروا لانه سمعوا لان يعني سمعوا لان هناك بعض المبادرات لدعم نفسي للنساء وهناك ايضا مبادرات دعم نفسي للاطفال ولكن انت ما سمعت بشيء؟
0: لا انا ما سمعت شيء والله بصراحه. انا يعني القرني اللي قاعد فيها ما سمعت شيء.
1: تمام عبد الرحمن شكرا جزيلا لك وشكرا على تواصلك معنا وكتفت معنا بالسحب. تحياتي لك
0: وشكرا لك. تحياتي.

مستمعينا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. يمكن في مشكلة بالاتصال. السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي، مين معي؟ السلام عليكم. يمكن في مشكلة بالاتصال، خلينا نروح فاصل ونرجع.

0: تمام مستمعين، ناخذ يمكن اخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو.
1: الو
0: الو، السلام عليكم.
1: على راسي يا غالي.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: عبيد. عبيد،
0: ممكن تعيد الاسم؟
1: عبيد. عبيد.
0: عبيد، اهلا وسهلا بعبيد. عبيد، من وين تحكينا؟
1: والله من حلب يا غالي.
0: من حلب. عبيد، اتكيت بالمخيم؟
1: في قرايبي كانوا في المخيم. والله
0: متاكد. اقربائك على تواصل معهم؟ انت على تواصل مع اقربائك بالمخيم. عبيد، في ضجه جنبك، ما عم بقدر اسمعك. في ضجه جنبك عبيد.
1: معك معك.
0: الو
1: الو
0: عبيد، بدي اعتذر منك، الصوت كتير في ضجه، بس خلينا نحاول مره ثانيه.
1: سامعني
0: عبيد. عبيد، اليوم موضوعنا عن الانتقال، يعني الانتقال من المخيم الى مخيم. هناك كثير من الضغوط النفسيه يمكن تواجه النازحين. ممكن اقربائك او اصدقائك شاركوك هذا الشيء؟
1: والله النازحين في بيوتهم كفرة ودعم صعب، ما في مادي.
0: الوضع المادي،
1: فرص عمل قليلة.
0: تمام يا عبيد،
1: شكرا. وضع تعبان على
0: وضع تعبان
1: كل الناس. وطاي
0: تمام يا عبيد، شكرا جزيلا لك، كنت فت معنا بالسحب، تحياتي لك. اكيد مستمعين رح نروح فاصل، وبعد الفاصل نعرف الرابح معنا لهذا اليوم.

طبعا مستمعينا يعني موضوع النزوح والعودة تعتبر من التحديات الكتير كبيرة اللي بتواجه الشخص، خاصة بانتقال من مكان إلى مكان، وبين خلينا نقول حاول التأقلم مع المجتمع الجديد أو المكان الجديد. الوضع المادي بيلعب دور، ودور المنظمات كتير مهم، تقديم الدعم النفسي خاصة للأطفال للنساء حتى الراشدين اللي عم بيواجهوا ممكن ضغوط مجتمعية، وخاصة بالانتقال إلى موطنهم الأصلي أو إلى منطقتهم. ونحتاج أكيد دعم ليس فقط على صعيد المنظمات إنما أيضا على الصعيد المجتمعي نحن كأشخاص. يعني تم ذكر موضوع مهم، أنه نحن كأشخاص وقت يكون في عنا بحارتنا أو بمنطقتنا أحد العائدين نحاول ندعمه، نحتويه، نقدم له يد المساعدة، سواء كان بتقديم العمل أو تقديم أي مساعدة ممكن هو يحتاجها، وخاصة بظل أنه هو على مدار سنوات ممكن كان بعيد عن مجتمعه وعن بيئته. أكيد موضوع مهم جدا، وأكيد رح نتابع فيه بحلقات قادمة. بعد الفاصل رح نعرف معنا الرابح معنا لهذا اليوم. مستمعينا، الرابح معنا لهذا اليوم هو والرابح هو عمر. ألف مبروك يا عمر، أكيد ربحت معنا جائزة من أثير راديو حلمنا، أكيد رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة. أكيد مستمعينا، احنا هون بنوصل لنهاية حلقتنا. في أمان الله.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.
0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

غيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

ميتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

عليما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما.

مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن